الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

دنياكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر

0: الرحيم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
1: أبو حمزة Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.